الملامح. فتحت راسي على اللوحة بضرب فوقها صراصيري لحد ما لنفسي أسامح.

حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الإطار، تشوه معرض للقص، مرضي بالحصر لحين ما تقع المسميات وتنتهي الأدوار.

ذات الخضراء والحرم وبالمبكى كل العطاش تلوح كيما النشور سقطت خمايلها تحميكم الجدران والطير لا يستريحُ